0: واحد اثنين ثلاثة
1: بالله العظيم
0: أربعة
1: حلوة منورة
0: خمسة
1: لو خميسة في قل العدو
0: ستة
1: طب قلبي خالي
0: سبعة
1: أيام الأسبوع
0: ثمانية
1: أبواب الجنة
0: تسعة
1: أعمل ببات نمو
0: عشرة
1: عشرة عشرة العشرة تقولش غير أخام حرام وكله جاي جامد فيديو قال إيه